هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: علاش غضبان عليا وانا حبي ليك صافي علاش نشوفك زعفانة.
1: Good morning. Morning. Good afternoon. Wherever you are, you're.

0: baby, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: أسمر سكر حنطاوي.

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو قال بيناديني come on baby إيلادو
1: إيلادو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh.

I don't like. بجيبني سلا بمركبي هيك بلو شيري مونامور I don't like.

Ma ci vediamo!
Hello. هنا في مشكلة قبل ما تفعل لك ما بقدر ما رح ناس برجعنا

0: راديو الحارة.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟